ليش حل اخر مره رحتني ضغط مصر دواوي خالي دواوي خالي دواوي خالي كنت منيك بس بطلت ولا